0: الكركسه. الكركسه ما وكيتها ويكم انا كاركم داس وحياتها عروتا وينا كامبي
1: عروسكي بتقوينا كامبي
0: عروسكي بتقوينا كامبي
1: خوسيست اوينا كامبي.